0: فين؟
1: خمل خمل خا خمل خمل خا خلا خا خمل خل كل كل خا.
2: راديو من نوكاف.
3: اوك ان دي موسكي لستر زمرين كافي.

0: فين؟
1: حملة حملة ها حملة حملة ها خلا ها حملة خل كل كل ها
2: راديو من لوكاف
3: اكن دي موسكي لستر زمرين كافي